0: يعني في ظرف واحد تاني هيكسر في الفترة دي.
1: For your customers, 4863 4863 at 1839.
0: Thank you.